0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harami karantu so nda dubdondo klewao. Barao paraskram kawe dro kamandi andi arab suna. Suru pato radio ndarasoni mita piskun uskun nuta uwa. Paraskram doi nandro mawo san ishindro kamandi andi arab suna. Daji harami karantu so ma itagatu mando Suleiman Mustafa Malimbe. Ku awo moduro goyena de. Api magai shima shi kar muslim min tajurwa doi kami muslim kamanza kirditin daji kala adin shima moduro goye daji kurma arami kirintoso go kusoto doi suro praskram adin dunyina malam shima ashek bakura abdusawi jimde praskram itagati adin isu napsana أكرمك الله وشك نديره
1: مالم سليمان مرحبا حياكم الله وشي تشدره
0: ما شاء الله جزاك الله خير نقول الله رامي كرنتوس رامي كرنتوس داجي بتو فانو ايدي داجي اد او مودورو غوينو داجي سيناي انديرو بين الابراتك سدين أكرمك الله داجي برو هاولان
1: نعم
0: مسلم مارغولتيا ندو مسلم موي كلان انديرو داجي بين فيرنوتيديا
1: نعم
0: الله ندوسرا موتو غاين
1: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير انه على كل شيء قدير والذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وله الحمد والشكر رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة مصطفى بشيرا ونذيرا الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم
0: نعم
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حرمي عندي عندي لوين لوكر مسلم بلي وصنا شلا لوتيرو قال صنا لو برا فضل درجة كرم قتا شما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: نعم
1: سبحانه وتعالى واسكرين فوت كل مكلك ندي لما ركلك كلك تانزا سرك جانزين أو سرانا ديونزا على وانزون أو سرانا ديونزان عندي كارزو تنغرزو أدم غنارو عندي على كونو أدم غنان شرو أبتمرو على كونو
0: نعم
1: daji koroboro ido koro kambolinta shikla ma diraksu awa meu chip gojin boyin da jumbau
0: nam
1: amma lai khalda fernye kakkal kakkal kruntu sai krun zan kakkallo boyin da tidin
0: nam
1: dai octin kakkallo boyin da tidin
0: ade
1: daji ndu muslimo